يشعل الليل تو سزعت ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتسعاتو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه

يشعل الليل دو سزاد ليني تجيبي يدو دو بين تسكيسي بتسعادو هي بين عشلا أكورد أبلاتش بين عشتين بجانگو اخوت اه بجانگو